الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إلا فكان شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. من الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين واله وصحبه وبارك وسلم اجمعين الى يوم الدين. اللهم اهد وبلغ وتقبل واصل الثواب من قراتنا جميعا والى الخيرات في هذه المجلس المبارك هديه واصله وصدقه متقبله ورحمه نازله وبركه شامله. نقدم ذلك ونودي الى حضره نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبي وإخواني من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وإلى أرواح أهل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثوابا مثل ثوابك مع مزيد برك وإحسانك خصوصا يا الله لأرواح من اجتمعنا وإلى أرواح مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبلها يا الله واعتقه من النار وشر أنه من النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والوجد والنور علينا وعلى أرواحهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.